0: كيف تبخم؟
1: ما تبخم وكيه مريكا ماري مير ما تاتري
0: ما تبخم وكيه
1: ماري الووري لي
0: كماري مير
1: كلا كلا كلا كلا
0: ماري ماري الووري لي كيف تبخم؟
1: ما تبخم وكيه مريكا ماري مير ما تاتري
0: ما تبخم وكيه
1: ماري الووري لي كلا كلا
2: Parents of our oral history Pass your story to the children of tomorrow
1: You're strong, wasn't it?
2: Can't sit here and stare in sorrow Parents of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Stand them in good stead so they will follow
1: Sing strong